واكيد كده كده التانك دخلكم واكيد كده التانك وذو واكيد كده التانك وذو كده دخلكم من اتحادي زياده صوره ورشي واكيد كده التانك وذو كده دخلكم ناس دخل لكم منغا ده معلومات راكي كده التانك وذو كده دخل بشري كمان شيء زمان شفت شرط رسيده خيره اي ادم خوشنا